0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيل السمك اللي ما صاحبوش
2: بيجون من نمي اخوش تبنتني اني تي امي مرسوق نو يا قحلوني سي اللي قحلوني ولوكوت قولينيك ونو اكل لو عفنق بيجوني كي اسانتين نقبوك انو راكو يا سيك سي كنتي موت ميتري تقوليني لو اتونا عنو تشوكا سو سقاق تسا
1: بيرو سيكن فنوك
2: Onsdag den 19. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.